0: العيلة بتاع في الطقوس، أنا خطيئة في التحصيل، كل من يخشمها بالجار كمان. ما اللي ركتو جاري مو سنة خطة يعني جمع أريد أن يجتيار الجمع فندين لتيار خير لم يفسي مغير عصنا مان أيوة تيار عصنا رويا كما إلي أفتك سنة روخان رويا تنريتو أغان ما بسدين لتيار مي أجين توت دراسنا تنبك كما تيما تي سنة كتاك تيما تيما سنة رانا تا أجين توت تكو تكو لك تاو يام تبجلتي خاني لين مغانو تيتي تان سنة نياك تي أجين توت تيرو لكي سنة روبيو تيما كاوي من يارا بكانو أفريك سيمون مغانو تيمن إلين ياسين رما أولي تيمن تو أتقي ما يكون ريني تقولون بخلي سل خلي تين نسنا بكسني إلين يين نو يكون كسني تين تيسنا رما أجين تو أجين يكسني تيمن نسنا بكسني.
1: Ouais, Kassouane. Kouyanami, aperçoron kauga ki sailas.
0: Kouyanami to kharisagam.
1: Kouyanami tunara orlini pivalia yurigin yunnarsigavit tungasutere.
2: كانوا كيف يلاني كيف نونا ويقلك تو يا مري نختو

0: وريجلي بيومي بيفضل يجري غزة تابو
1: قوينا مي ريجلي بيفضل يجري غزة غفي
0: ايه قوينا ميلو
2: ايلاك قوينا ميك تايما بيفضل يجنون غوبال يجرنا يومي غبتا نايتو ميك نبجاتي تاختو ميك تو هاجو لوابك جواسو تاوكوان تامنا نبجاتي تاختو تو هالا وجا glutigo people le junungaw ne agtai